0: أمان أمان فوشري مديل غير فتلي تديل غير فتلي عينك دامي خملي خزيام يا راخو مديتا خزيام دوستا خو مديتا لسير بختي عولي لي أمان أمان أمان أمان أمان أمان فوشري
1: مان مان كوچاري امان مان كوچاري تبقول انا كمبري تبقول انا كمبري وقتي

لخونكي لخون أخذت يا حوالا ويام بلا خونكي لخون أخذت يا يا يا فرحود قودي سانا يا كري منو يا يام تعبير أخواتا قل هو لا بي أو تشو تالاني كوشيك بابي يزيد نادي ساني باستي ملاني يام والله صلاة ربي صالي يام ولا نقول جبنا شفين حلال بي ويلي ويام ذا بلادي خوش مين يا

سرس بنا مبارك مسكو عمر الغراب سردار جيائي ولا من اجل ادلالك ادلي قتب لايت في شاي قابل موات روجي عيدان وشاي ادلالك ادلي من اجل اخرى البشرى خويا سراب دائي ازل قاشي سكري بمنا عينك السلم برجع يا شوق شمال تجو تريج الرؤية ذاب شبالا مقاري غزالة تيرا لخويا مدلا وكوبان دكرتكو حيلا قلي محرومي دستي تبشكي تشابي تبشروني ترجع جلي